الصورات باقي في الحياة اخوك ديجا فوق صيرات بيروكا سيرات هاني احنا نخرجوا الحركة الحراك فيما مشيتي بنادم فيه جودة وكاريكولة فيما مشيتي راس المال هز تراب وضالي الدولة هدو قدر يدفنو